0: بيدا فوق وبيحي سيد اشرف.
1: يا سيد الويش يا ابو زيت يا ريس يا مسيد سمعنا اسطوانه بنبي نكون من صوابعك الحلوه.